اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حدك حلو وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر. يا أهل المحبة هكذا هكذا هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حدك حلوة وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر، وأنا أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه وحتى الماضي المجروح بنحبه يحبه، أحبه وحتى الحاضر المحروم من

أحبه وحتى الصبر علمني أحبه وحتى الصمت كلمني أحبه حتى الصبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا الصوت عليكم يجنن يا أحلى مستمعين مستمعي إدانة الأصوات صوت الخليج. نحييكم مساء الأربعاء، مساء جديد مفعم بالحيوية والأغنية والطرب والموسيقى. آمر تدلل نحييكم، إحنا معاكم إبراهيم العزاوي من التنفيذ وعبد الله الهيل من التقديم، وأحلى ساعة بنقضيها معاكم.

وهذه استهلالتنا مع جديد الفنانة الجميلة وميمة طالب، تميزت بالأغنية الجديدة روعة زماني. على روعة زماني نقول لكم يا أحلى مستمعين، شاركونا عبر الواتساب 440-30-ألف على كافة طلباتكم، أغانيكم، إهداءاتكم، ومنصة إكس تابعونا مباشرة في آمر تدلل.

وانتم معانا في احلى ساعه على الهواء مع امر تدلل. والساعه الحلوه اكيد انتم اللي بتشكلونها باختياراتكم زائد اهداءاتكم. الواتساب حاضر على 440 30 ألف زائد منصة إكس. بومطر شكرا لك، وإن شاء الله بقول سؤالي بعد شوي. ويبي يسمع بومطر الفنانة رباب متعنين ويهديها لناصر يوسف عبيدان. شكرا لك أيضا علي موسى، يبي يودينا مع الأغنية اللي طالبها للشريط.

حياكم الله في آمر تدل وبالليل بكل الطلبات وبنقرأ الواتسابات، لكن شاركونا حول موضوعنا اليوم. بما أن أبو مطر طلب رباب متعنين، أمس كنت أسمع أغنية الرباب على جناحات سحرية، فشدني اسم الشاعرة بنت الجزيرة. فسؤالي لكم، إيش رأيكم بالأسماء المستعارة اللي كنا نقراها على الكاسيت أو السي دي أو الحين باليوتيوب اسم الشاعر أو الملحن؟ فعطونا من اسم شاعر كاسم مستعار أو ملحن يعجبكم، ورأيكم بالموضوع دي إن الشاعر شاعر الأغنية لما يحط اسم مستعار ما يحط اسم الحقيقي، أنتوا معه ولا ضد؟ وكيف يعطيكم شكل للموسيقى وشكل للأغنية بشكل عام؟ شاركونا على الواتساب 440 30 ألف زائد منصة إكس آمر تدلل.

إذا رأيكم في اسم الشعر والملحن لما يحط على الأغنية اسم المستعار مش اسم الحقيقي، شاركونا أنتم معه، ويعطي نوع من التشويق للمستمع لما يسمع الأغنية مثل الشعر أسير الشوق، مثل ما تقول لي مستمعتنا رحاب حياكم الله. وعليكم السلام يقول لي أخونا علي وجداد، وهو مع الاسم المستعار لما يكون اللقب مقبول ويبي يسمع للفنان غانم شاهين جرحك من أجمل أغنيات غانم شاهين إن شاء الله ولا يهمك. وأيضا بوغازي بيسمع للفنان الكبير بوبكر سالم والزمن ما تغير إن شاء الله. حياك الله أبو مطر يقول يحب الشعر دايم السيف وأفضل لقب بالنسبة له، ويبي يسمع للفنانة الكبيرة رباب من أجمل أغنياتها متعنين، ويهديها لناصر عبيدان. أغنية متعنين من أجمل الأغاني اللي كان في ثاني ألبوم للفنانة الراحلة رباب، كلمات عبد اللطيف البناي وألحان مكتشف صوت رباب خالد الزايد. نسمع معاك يا أبو مطر اختيارك.

حياكم الله في آمر تدل. لاحظت أغلب المستمعين ما يعطينا عنوان الأغنية صح، يعطينا كوبلي ولا مقطع، يعني يا ريت عشان أنتوا تسهلوا لنا العملية عشان نعين الأغنية اطرشوا لنا عنوان الأغنية الأصلي، خاصة مستمعينا من اليمن الجميل، يعطيكم العافية. وإن شاء الله يا أخوي تواصل مع المسؤولين في الإذاعة ويصير خاطرك

إذا شاركونا حول الموضوع ونعيد الموضوع. أنتوا مع اسم الشاعر والملح يكون مستعار، يعني مثال مثل الملحن سهم، الشاعر أسير الشوق، أو الشاعرة بنت الجزيرة في شعر كان اسمه ابن القرى. فأنتوا مع الموضوع وهل يعطي نكهة للأغنية أو حماس؟ تقول لي سعاد الصراحة هي مع الاسم المستعار، وتقول تبي تسمع أغنيتها.

الاهداء هي وبنت اخوها في الشاليه، وخاصه نظره تبي تسمع جابر الكاسر وانا اقدر. ان شاء الله ان شاء الله، ولا يهمك يا بس احنا ماشيين على ترتيب معين، ولا ودنا نسمع اغنيتك الحين، بس خليك على الموجه واستمتعي، وحتى وانت نازله يعني سمعي بالابلكيشن وباللبي طلبك اكيد. ويقول لي ايضا مستمعنا علي موسى، هو مع الاسم المستعار، خاصه اذا كان عمل كبير تحس ان احنا ننشد الاغنيه ونبحث عن كاتبها، عشان كذي يقول لازم يكون الاسم مستعار، او لازم انه يكون فرصه ان ما يضيع جهد شخص ويستغلها الاخر. يعطيك العافية على مشاركتك يا أخوي علي موسى، وتحياتنا لك. لكن الحين لبي اختيار علي وجدات في هذه الجلسة الرائعة، وصوت غانم شاهين في كذاب. جرحك، أغنية جرحك.

يعطيك العافية علي وجداد، أتمنى أنك استمتعت بغنيتك جرحك، حياكم الله يا أحلى مستمعين. مريم الحميدي تحياتنا ليش تبي تسمع أي جلسة من جلسات صوت خليج على ذوقنا. تحياتنا ليش مريم الحميدي من سلطنة عمان، وتقولي أم جاسم الكويت، تحياتنا لأهل الكويت يا أم جاسم حياك الله. تقول إيه مع الاسم المستعار لأنه يعطي تميز للأغنية. يعطيكم العافية، والحين إيش رأيكم نلبي هاي الاختيار الجميل من أغنيات الفنانة شيرين بعنوان لازم أعيش؟ هذا الاختيار من مستمعنا.

حياكم الله في آمر تدلل. فعلا صوت شيرين حساس ومؤثر، يعني أنا وايد شفت فنانين أو حتى ناس يتأثرون تخنقهم العبرة من أداء لهالأغنية بالذات. حياك الله يا شوقي من اليمن، يبي يسمع جنات أخذت قرار إن شاء الله ولا يهمك. ما شاء الله مستمعين اليوم تفاعلهم جميل من اليمن. والحين اللبي اختيار حذيفة بيودينا مع ياسر عبد الوهاب مع أغنية جميلة بعنوان خلف الله على قلبك. خلف الله على قلبي أنا.

حياكم الله في آمر تدلل، مستمرين معاكم وعلى كافة طلباتكم في آمر تدلل. الحين نسمعكم اختيار خالد عبر منصة إكس، بيودينا مع أغنية جميلة الفنانة نانسي عجرم وتقول فيها بلديات.

اللون المصري وايد ضرب مع كثير من الفنانين مثل أصالة بنتي أكابر ونانسي عندها أكثر من أغنية من ضمنها هاي الأغنية بلديات. يعطيكم العافية اختيارات الجميلة إحنا مستمعين. والحين إيش رأيكم نروح مع اختيار قديم من أجمل أغنيات عبدالله رويشد يا ماشي درب الزلق لتامن الطيحة من مستمعنا عيسى الصريطي. طبعا هذه الأغنية أول تعاون مع الأستاذ خالد الشيخ هذا الموسيقار الجميل. أول تعاون ياخذ عبدالله رويشد من ألحانه كان هذا اللحن الجميل درب الزلق. وتوالت الأعمال من الثمانينات حتى الأغنيات الأخيرة الجميلة لعبدالله رويشد مثل الشوق والدمعة وغيرها من الأغاني. نسمع اختيارك عيسى الصريطي ويهديها لمستمعي دانة الأصوات.

رديت عيسى الصيطي بأجواء الثمانيات، دائما هو اختياراته بالذات تكون على أغاني القديمة، يعطيك العافية. سعاد الدور لاختيارك مع الرائع جابر الكاسر يقول وأنا أقدر، يوصل لهدال بنت أخوك سارة وكل الصديقات بالأخص نظرة. استمتعي بغنيتك، حياك الله في أمر تدلل.

حياكم الله في آمر تدلل. إن شاء الله يطلب طالما مداح وردك يا زارع الورد ولبيها لك عمر العيسى في ساعة أغانيكم، مش ساعة، ساعة أغانيكم من 6 ل 7. حياكم الله، طرشوا بالواتساب وما يصير خاطركم إلا طيب، كلكم ذوقي أحلى مستمعين. الحين اللي باختيار شوقي من اليمن بيودينا على الفنانة الجميلة جنات، وأخذت قرار. نسمع القرار مع صوت جنات.

في عمر تدلل آخر 10 دقائق تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء. محمد عمر في أجمل أغنياته دائما تطلبون لأغنية عشقت حرف العين، معنى هو عنده أغاني جميلة ومميزة، ويانا هذا الاختيار من مستمعنا سعود عبر منصة إكس، بيرجعنا بعد الأغاني الثمانينات في أغنية بعنوان كون واضح من أجمل أغنيات نسمعها.

حياكم الله من أجمل الأغنيات لمحمد عمر. أغنية الختام بتكون مع جلسات صوت خليج اختيار مريم الحميدي من سلطنة عمان. اخترناك المروة قريع من أجمل الأغنيات قلب ومحضار. على هالأغنية أقولكم فما الله إبراهيم العزام من التنفيذ، عبد الله الهي من التقديم، نلقاكم باكر على خير يوم الخميس نفس الموعد. شكرا لكل اللي تفاعلوا معنا حول موضوعنا، هل تستمتع لما تشوف اسم الشعر والملحن كاسم مستعار أكثر من اسم الحقيقي؟ وشكرا للمشاركات اللي شاركونا من المستمعين، ونقول لكم فما الله ويعطيكم العافية. والساعة القادمة من 6 ل 7 يرافقكم فيها عمر العيسى. مع السلامة.

0: جلسات
1: صار مو مني حتى وقف نبضة في سكتة حب
0: أغاني

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لكن فاض صوته حلو.
1: جهودهم الكاذبة بكرة كفاية بعده.

الغضب عند الله وعند الناس بالعمدة، وعلى قلوب الناس له سطوة ويد.

كثر المشقة تراث القلب النكد والقلب وش يقدره

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت حلو.
1: ومنو مثلك عطر شايل، ومنو مثلك عطر خله، هيل وزعفران وراس قفله، عطرك انت رباني، عطرك انت.